اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم واستفساراتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيوريخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله.

0: رايحه، تركها مع الاولاد او تركها لانه عنده اجازه او شيء، قبل ان تقفل الباب وراءها او خلفها تقول له بحبك. تاكيد يومي تقريبا على انه في حب، ان الحب ما زال موجودا. مهمه جدا هذه العباره، بسيطه صحيح لكنها مهمه مهمه. يعني رغم الحوار الزوجي اللي في مشاكل، ممكن في قلق على تربية الأولاد، في قلق على المصروف، في قلق على أجرة البيت إلى آخره على المستقبل، لكن بعد ما ينتهي هذا الحوار وخلص سيفترقان كل، يعني واحد كل واحد رايح إلى جهة ما أو إلى عمل أو إلى ما يشغله، يذكر الآخر يقول له بحبك أو تقول له بحبك. مهمة مهمة. احنا في مجتمعاتنا هذا مش موجود، زي ما يكون عيب يعني. في بس حديث حول المشاكل، مشاكل الأولاد، مشاكل المصاريف، مشاكل المستقبل، مشاكل الأهل، مشاكل العمل، مشاكل. فالكلام دائما بيكون جدي زيادة عن اللزوم، بيكونش في يعني تطيب خاطر، انه رغم الدوشه اللي احنا فيها بس انا بحبك او ما زلت احبك. مهمه هذه العباره الجميله. لذلك انا اخترت افتتاح او استهلال اليوم فريد الاطرش وشاديه، يا سلام على حبي وحبك.
1: سلام على حبي وحبك، وعد ومكتوب لأحبك، يا سلام على حبي وحبك، وعد ومكتوب لأحبك، ولا نمشي الليل من أحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك،
2: يا سلام على حبي وحبك، لما كان على بالي أحبك، يا سلام على حبي وحبك.

0: سلام على حبي وحبك. حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان.

تفكير الآخر بالعلاقة بينكما أنتما زوجان، تنشئ أنتو لب المجتمع الأسرة يعني، والرجل يعني يتعب طوال اليوم أو شايل هم الأولاد، شايل هم الفواتير، شايل هم المكيف العطلان والسيارة المحتاجة تصليح والحياة المحتاجة تصليح. فعندما يعني ترطب خاطر الزوجة بأنه أنا مش ناسية أن أنا بحبك يعني، وهي مشغولة في الأولاد ومشغولة في التربية ومشغولة في الغسيل والطبخ يعني، فخارج هذا الإطار لا تنسي ما أنني أحبك، يعني عبارة بسيطة وغير مكلفة، حتى لو مكلفة يا سيدي، حتى لو مكلفة. بس في أبو هيثم طلب يا حلو صبح محمد قنديل، حمد طلب أغنية جميلة لسميرة توفيق وغنى برضو أغنية عراقية غنى سعدون جابر برضو. أم حمد طلبت يا أبو العيون السود، هي يم العيون السود يا أم حمد يم العيون السود، وخليت الزملاء في الكنترول يبحثوا عن يا أبو العيون السود ناظم، ما في يا أبو العيون السود يا يم العيون السود ناظم الغزالي. أحمد الحديثي طلب بكتب شعر فيك فيروز، وأحمد الحديثي بعث لي بالأمس بعد انتهاء الحلقة أنه ممكن تنزلوا، يا ريت يعني تنزلوا حلقة الخميس اللي فات. حلقة الخميس اللي فات ما في كان طربيات، الخميس اللي فات كان رحيل سمو الأمير الوالد رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناتي يا رب، فكان في حداد يعني، فما كانش مندعش برنامج طربيات أصلا طوال الأسبوع، طوال الأسبوع من الأحد إلى الخميس، فما فيش حلقات نزلت على الموقع لهذا السبب. وين وصلنا؟ فيروز بكتب شعر فيك، أحمد الحديثي، عيسى صليطي طلب يا حمامة مطوقة، فرج عبد الكريم، منتصر شاكر طلب ولو تزعل ياس خضر، مازن طلب أوف يا أبا مروان محفوظ، وفاطمة الوهيبي طلبت برضو مروان محفوظ. فيا إما بتغيري يا فاطمة أو تسمعي اللي طلبه مازن، يعني أنت كما وما تشائين. بو مثايل طلب ربع الشمال سلمان زيمان، عادل ببشير طلب رسول يقوم أبو بكر سالم، علي خاطر النجادي طلب عيني عيني علي بحبه عبد الحليم، منتظرين إنها تنزل يعني. مبارك المهنة دي طلب لا لا يا أبو الجدايل عبد المحسن المهنة، سعاد طلبت يهبل لمحمد عمر، علي موسى طلب مشوارك حبيبي سعدون جابر، وعلي وجداد طلب قال أحبك مصطفى أحمد. راشد إبراهيم الآن طلب إذا ممكن نسمع نازك صدى حلم، صدى حلم نازك. خليني بس أكتب الطلب يا راشد إبراهيم، راشد إبراهيم، وراشد بينتقي كلمات معينة، أغاني معينة صراحة. صدى حلم نازك، نازك الفنانة الجميلة اللي لها مقولة مرة في لقاء مع في لقاء تلفزيوني بسألها أو بتسألها المذيعة انت ليكي أعمال أو يعني، وما انتشرت يعني مش يعني ما تعرفت أو ما انذاعت أو ما انتشرت، فقالت لها في جوابها قالت لها خلي العسل في جراره تتيجي أسعاره. فإذا عندك شيء يعني ثمين أو عندك موهبة فاصبر يعني، إذا لم تطلب اليوم فستطلب غدا يعني. أهلا بكم مستمعين الكرام، نسمع محمد قنديل طلب أبو هيثم من مسقط، يا حلو صبح يا حلو طل.

حلو صباح يا حلو كل يا حلو صباح نهارنا فل يا حلو صباح يا حلو كل يا حلو صباح نهارنا فل.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في فاطمة الوهيبي طلبت منديل الحلو لعبد العزيز محمود، إن شاء الله جاهزة الأغنية. وأحمد الحديثي فيروز، أغنية فيروز عندي ثقة فيك، أو عندي ثقة فيك بتقولها باللهجة اللبنانية، عندي ثقة فيك اسم الأغنية، لأنه البحث عن الأغنية لازم يكون الاسم اسم الأغنية، هذا بسهل عملية إيجاد الأغنية. يعني نحن الآن في عصر الكمبيوتر وعصر اللمس وعصر يعني ما فيش مجال لل موضوع اللمس. انتبهوا والله، يعني مرات بتكتب رسالة وبتكتبها خطأ، خطأ في الكلمة، حرف ناقص، ممكن تعطي مفهوم آخر أو ما راجع قبل. احنا هذه مهمة جدا، هذه الصحافة يعني عملت فيها في تصحيح اللغة العربية في صحيفة قطرية، عملت بها 11 سنة تصحيح اللغة العربية، فكان في شيء في التصحيح اسمه المراجعة، المراجعة، وفي شيء اسمه المقابلة، وفي المهم. فأنت بعد ما قبل ما تسمح يسمح بالنشر للحاجة تراجع، يجب أن تراجع، لأنه ممكن كلمة تكون خطأ مش مقصودة. العين مرات بتخطئ في النظر، بتشوف الحرف حرف آخر مختلف إلى آخره. ففي هذه بس نصيحة على الهامش، يعني أنه قبل ما ترسل الرسالة الواتساب أو راجع الرسالة قبل ما تضغط على أنها تروح، لأنه ممكن يكون فيها أو ممكن تكون شخص غير اللي أنت تريد أو تقصد أن ترسل إليه، أو فيها كلمة غلط ستفهم خطأ إلى آخره. فياريت هذه نأخذها في الحسبان. يعني عملية بلاحظ أنه في ما برجعوش، يعني ما برا يعني بكتب الشيء وخلاص ببعث، لا، راجع راجع قبل أن تضغط على أن تروح. طيب وين وصلت أنا؟ وصلنا سميرة توفيق، صح؟ سميرة توفيق أغنية جميلة طلبها حمد، إن شاء الله يكون متابع.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج في أبو راشد عبد الرحمن من البحرين بيقول: بينما أنت تنادي بتبادل كلمات الحب بين الزوجين، يتمنى فريد وشادي الشر للآخر في أغنية الاستهلال، يا سلام على حبي وحبك. ما أنا قاصد أصلا أحط الأغنية هذه، لأنه شوف إحنا طريقتنا إحنا في الحب بهالطريقة. شكرا يا أبو راشد، تحية لك. وين كمان كنت بدي أنوح عن شيء نسيته على العموم، مش مشكلة. نسمع أغنية ناظم الغزالي، يم العيون السود، طلبتها أم حمد. إن شاء الله أم حمد تكون متابعة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وفي على إطار التصحيح، في خطأ في يعني في التصحيح، يعني يعرفه المصحح، إذا في شيء اسمه خطأ عين وفي شيء اسمه خطأ لغة. خطأ العين لأنه العين بفوتها حرف، دائما بتحصل هذه في مثلا، نقول مثلا إن القطريين مثلا، تجد كلمة القطريين فيها ياء واحدة، هذا خطأ، هذا بسموه خطأ عين، لأن العين أسقط ياء ثانية، هم ياءين القطريين في ياءين، ياء النسبة اللي هي قطريين اللي هي مجموعة له، فبسموه خطأ عين. هذا بس يعني عشان نكمل المعلومة ويعطيكم العافية. نسمع فيروز أغنية عندي ثقة فيك، طلبها أحمد الحديثي، إن شاء الله أحمد يكون معنا.

أنا وقفت عند جمل كلمات الأغنية هذه، فيها فلسفة وفيها ما نعاني منه. ما هو الأغنية لازم بتحمل رسالة، بتحمل رسالة مهم جدا كتابة الأغاني. المسألة مش أن تكتب شعرك أسود مثل الليل وعينيك مش عارف مثل ليش. المسألة هذا مش هذه الرسالة اللي موجودة في مثلا فيروز بتقول. طبعا هذه رسالة، هذه كتابة زياد ابنها، بتحكيني مثل طفل صغير، بتكلمني كأني طفلة صغيرة كويس، وهاملني كثير، مهملني، وهذا حاصل، هو حاصل في الحياة الزوجية، مهملني كثير، وهذه من هموم الزوجات يعني. بتحكيني مثل طفل صغير وهاملني كثير، بتحكيني إلى آخره. لو شي مرة صبحية تفكر تتصل فيه، فكر بتفاجئها بالاتصال، بتسأل عنها. في أشياء لا تقال، لا تقال، لكنها بتكون ضرورية ومهمة جدا. في عندي أمل فيك وبكفيك، عندي حلم فيك، عندي ولع فيك وبكفيك، شو بدك إنه يعني موت فيك؟ والله بموت فيك يعني زياد. طيب وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية، العاشرة ودقيقة، نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: من أشهر روائع الشعر النبطي العاطفي هي الشاعر دخيل الله بن ناشد جيمة العضيضاني أو العضياني العتيبي. يا جر قلبي جر لدني لغصوني، لدنا لغصوني، غصوني صدر جرها السيل جرى. ما معنى لدن لغصوني؟ نسمعها كمان مرة.
1: يا جر قلبي جر لدن لغصوني.
0: لدن لغصوني، ما معنى كلمة لدن؟ نتلقى إجابتكم ونستعرضها في العاشرة والنصف إن شاء الله، أو قبل العاشر والنصف. وعجيل ثامر السعدون طلب بجاوب يعني. علي وجاد غير في أبو سعد من الرياض. أبو سعد انت ظاهر، ما أنا قبل قليل اتكلمت عن مراجعة الرسالة قبل إرسالها، فظاهر أنك ما راجعتش الرسالة قبل إرسالها. بيقول هل سجل طلبي بضم السين؟ بضم برضو، وين حرف الضاد؟ بضم السين، الضاء مش هي الحرف المطلوب، بضم السين. حرف الضاد مظلوم في لغتنا العربية مع أنها لغة الضاد، لغة الضاد اسمها لغة الضاد، يعني لا يوجد هذا الحرف إلا في اللغة العربية. فإن شاء الله حاضر، أنا سجلت طلبك وموجود طلبك إن شاء الله يا أبا سعد. أغنية قهوة لأسمهان، هل سجل طلبي بضم السين وليس بضم السين. علي وجداد غير علي وجداد إن شاء الله يا علي، ما لا نستطيع أن نزعل علي وجداد. غير بإيش؟ شوف غير طلب بإيش. طلب رباب يا مدعي الجول، يا مدعي الجول رباب. سمعني يا أبو محمد، يا مدعي الجول بدل مصطفى أحمد قال أحبك، بدل مصطفى أحمد رباب يا مدعي الجول. إن شاء الله أكتب بس حتى ما ننسى. خليني بس يعني أكتب، الأصبر علي قليلا وسامحوني على الانشغال. هو دائما هو علي وجداد لازم يعمل انشغال. انشغال هنا في مطلوبة أغنية سادتي لسعود الراشد، سادتي سعود الراشد عبد الله، سمعني سادتي سعود الراشد بعد أسمهان، يعني آخر الطلبات. خلينا نتوقف عند هذا العدد حتى نستطيع تلبية طلباتكم مستمعين الكرام. إذن عجيل ثامر السعدون، عجيل ثامر السعدون طلب سادتي سعود الراشد. طيب وين وصلنا؟ وصلنا فرج عبد الكريم في أغنية، احنا سمعنا كلمة في أغنية صح؟ طيب فرج عبد الكريم في أغنية يا حمامة مطوقة طلبها عيسى السليطي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. والله الحمامة المطوقة من ضمن يعني هي هو النظر في الحياة والتأمل فيها يرى ملامح الجمال سبحان الله. يعني رسم رسم تحس في الرسام سبحان الله، الرسام الأعظم سبحانه وتعالى رسم ولا يمكن يقارنه. فالحمامة المطوقة اللي هي على رقبتها في خطوط سوداء جميلة، وسبحان الله في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي للشاعرة فاطمة الشهري. فاطمة الشهري شاعرة مجيدة واضحة على يعني كلماتها. لك الله من ليل إذا طال أوشك ستار من الكتمان أن يتهتك، لك الله من ليل إذا طال أوشك ستار من الكتمان أن يتهتك، وبات عصي الدمع يسبل دمعه يناجي خيالات الأحبة منهكا، ويزداد إصرارا إذا الهجر طاله وما باح بالسر القديم وما اشتكى، يقلب أوراق الأحبة لم يزل يقاسي شعورا قاتم اللون مربكا، يقيم فلا تقوى على البعد روحه ويأتي برغم الريح أن يتحرك، هو الذاكر المنسي تتلى حروفه على عاشق بالوهم ما زال ممسكا، على كل روح خاب في الحب ظنها لتلقى لها بين المتاهات مسلكا، على من قضى الأيام يندب حلمه وشاك إذا ما باح أبكى وأضحكى، غريب ولا دار يلوذ بدفئها رأى في زوايا الليل للقلب منسكا، وحام عليه الشك دهرا فلم يعد لما قيل عن حسن الخواتيم مدركا، وصلى صلاة الخوف لا جيش حوله سوى الخوف من يأس إذا حل أهلك. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعرة. وين وصلنا؟ نسمع كلمة في أغنية، نسمع الكلمة ونعود.

0: يا جر قلبي، جر لدن الغصوني، وغصوني صدر على السيل جر. ما معنى لدن الغصون؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله، ونسمع طلب منتصر شاكر اللي طلب ولو تزعل لياس خضر.
1: ولو تزعل ولو أدري ولو تزعل.

0: ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة.
1: يا جهر قلبي جر لدنا لغصون.
0: لدنا لغصون ما معناها؟ كلمة في أغنية، نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل العشر والنصف بقليل إن شاء الله. وأبو ومازن كان طلب أوف يابا لمروان محفوظ، إن شاء الله يكون مازن معنا.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مروان محفوظ اللي سمعناه فن مطرب وممثل مسرحي لبناني، مواليد 1942 وتوفي في 2020. درس أصول الغناء والموسيقى لمدة 5 سنوات على يد الأستاذ في المعهد الموسيقي في بيروت سليم الحلو. ظهر من خلال برنامج اسمه الفن هوايتي الذي كان يقدمه رشاد الميمي على تلفزيون لبنان. غنى مروان محفوظ في هذا البرنامج لوديع الصافي أغنية طل الصباح وأغاني أخرى. من هنا كانت انطلاقة مروان محفوظ نحو الاحتراف. استدعاه الأخوان الرحباني إلى فرقتهما حيث شارك في أول عمل مسرحي في بعلبك دواليب الهوى عام 1965 من بطولة الصباح والفنان نصر شمس الدين. سمعنا كلمة في أغنية، نسمع كلمة في أغنية.
1: يا جار قلبي جار لدنا لغصون.
0: لدنا لغصون هي الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم. أبو مسائل من عمان طلب ربع الشمال سلمان زيمان.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية ونستعرض أجوبتكم.
1: يا جهر قلبي جر لدنا لغصوني.
0: لدنا لغصوني ما معنى لدن في الأغنية أو الفصحى لدن؟ أبو هيثم من مسقط معنا كلمة لدن الغصون، الغصون الناعمة أو المرنة، صح الطرية الطرية لدن. أبو مازن معنا كلمة لدن هي اللين الناعم، صح صح إن شاء الله عليكم. أبو مثايل من سلطنة عمان كلمة في الأغنية لدن الأغصان أي لين الأغصان، توصف للمرأة الرشيقة، شكرا يا أبو مثايل. صح أبو فهد الراشد من الكويت، لدن الغصوني في الأغنية هي غصون الشجرة اللينة، فهي تشبيه الشاعر لقلبه بالغصون اللينة التي يتم سحبها بقوة بسبب عشقه، صح. شكرا يا هذه ريم، شكرا يا ريم. تقول يا سلام أبيات جميلة وإلقاء بعض، شكرا يا ريم شكرا جزيلا. أبو سعد من الرياض، لدن الغصون أي لين الغصون التي تنثني ولا تنكسر، لدن القوام دقيق الخصر خاتمه، لو شاء من غير تكليف يمنطقه. يا سلام عليك يا أبو سعد، يا أبا سعد شكرا جزيلا، جوابك صحيح وإجابة نموذجية. نسمع طلب رسالة حنان تقول تعني أغصان الشجر الغضة والطرية التي ارتوت بالماء مثل أغصان شجر السدر، صح صح. لدن الغصوني هذا جواب مين؟ مهابة. اللدن أو لدن، لدن كلمة شعبية تعني غصون الشجر الطرية التي ارتوت بالماء لفترة طويلة، وغالبا ما تكون هذه الأشجار على جانب ماء جاري أو تتم سقايتها باستمرار، صحيح شكرا يا مهابة. سعاد من الكويت، الغصون اللين الطرية، صح ما شاء الله عليكم. أبو فهد مبارك المهندي قال لي طلب ما أجاب، ظهر أجاب وبعدين غير رأيه. فاطمة الوهيبي، لدن الغصون الغصون اللدنة هي الغصون الطرية الناعمة والمرنة التي تنثني بسهولة ولا تنكسر. يا جر قلبي يا لشدة السحب والانتزاع والألم الذي يمر به قلبي، أي سحبا قويا ومستمرا، إن الشوق يعصف بقلبي ويجره بقسوة تماما كما يجرف السيل الشديد غصون الشجر الطرية وينتزعها من مكانها، صح صح. مبارك المهندي، شدة ألم وشوق الشاعر وتشبيه قلبه بغصن سدر لين يسحبه سيل جارف، السلام عليك يا أبا فهد، صح. إذن عرفنا معنى الكلمة وننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
2: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.
3: تترصد من لماك فغنى ودعا الغرام.
2: مواويل.
4: يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي.
2: مواويل.
5: هيهات يا ابو الزلو.
2: بوح المعنى بأسرار الكلام.

في طربيات. اليوم الموال اخترته لعبد الوهاب. عبد الوهاب موسيقار الأجيال، حريص جدا في موضوع التلحين وفي موضوع الغناء وفي موضوع يعني الموال ارتجال، يرتجل من المطرب اللي هو يعني شهادة بأن هذا المطرب مطرب حقيقي، لأن الموال مسألة ارتجال بين المقامات وسلطنة وطرب وإطراب وتطريب. فيعني هذه شهادة، الموال عبارة عن شهادة، كان يأتي في مقدمة الأغنية أحيانا، مرات في منتصف الأغنية، مرات في آخرها، لكن كان هذه بتستعرض المطرب أو المطربة القدرات الصوتية التي لديه، وإثبات بأنه مطرب مطرب يعني، أو مطربة مطربة. لكن عبد الوهاب كان يكتب المواويل، كان يلحنها أو يكتبها نوتة يعني. ففي موال لعبد الوهاب اسمه أشكي لمين الهوى والكل عذالي، أشكي لمين الهوى والكل عذالي، نسمع سوا وإن شاء الله يعجبكم.

0: مواويل.
1: هيهات يا أبو الزلوف.
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. مالك علي من تركيا أرسل يقول: أنا مالك علي وأسف على الانقطاع بعد أنك، إذا في وقت ممكن أطلب صباح فخري حالي حال إن شاء الله يا مالك، إذا سمح الوقت. إذا سمح أنا كتبت طلبك وإن شاء الله إذا سمح، إن شاء الله إذا سمح الوقت. صرنا احنا كل يوم في الوقت سمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة سهلة يعني باينة باينة. طيب رسول يقوم أبو بكر سالم طلبها عادل ببشيت.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع مقدمة الأغنية كمان مرة. ونسمع طلب علي خاطر النجادي، عيني عيني على اللي بحبه، لعبد الحليم حافظ.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب مبارك المهندي أبو فهد، طلب لا لا يا أبو الجدايل عبد المحسن المهنة.

نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية، ونسمع طلب سعاد من الكويت أغنية هبل لمحمد عمر.

للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية ونستعرض أجوبتكم. حتى الآن ما يعني ما حدش أجاب، في تكهنات لكن لم أقرأ جواب من حد. في أبو الهنوف الحمداني طلب، أنت اتصالك متأخر يا أبو الهنوف، لكن إن شاء الله بنحاول إذا سمح الوقت، طلب على بلد المحبوب إن شاء الله. في المستمع الكريم علي موسى يقول ممكن تكون لخالد الشيخ. لا. طيب جواب مالك علي يقول مقدمة الأغنية أحس الإيقاع خليجي. الإيقاع خليجي بس الأغنية ما هي الأغنية؟ طيب محمد حسن يقول كانها يمنية، يمكن أحمد فتحي أو خالد الشيخ. لا الاثنين لا، ما عرفتها. أغنية قطرية اللي هي تدلل. مازن بيقول علي عبد الستار. لا. أبو فهد مبارك المهندي تدلل ناصر صالح. صح صح تدلل ناصر صالح، كلمات كوميت نديم كوميت وألحان الأستاذ محمد المرزوقي، غناء ناصر صالح. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

اقتربنا من 11 موعد الهدية. هدية اليوم من جلس، طبعا الهدية بتكون من جلسات صوت الخليج الحصرية، أغنية لفنان من الرواد لكن بصوت شاب. اليوم يا زارعين العنب لأبو بكر سالم، نسمعها بصوت الفنانة الشابة السعودية داليا مبارك.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ إبال، والوقت معكم بمر سريعا لأنكم رائعون. سعدون جابر وأغنية مشوارك حبيبي طلبها علي موسى.

أسمهان وأغنية أهوى. محمد حسن بيقول كأنها تقول أهون. لا أهوى، أهوى بس في أذنك جاءت أهون. عجيل تامر السعدون طلب سادتي سعود الراشد.

صباح فخري، كان طلبه مالك علي من اسطنبول. إن شاء الله يكون مالك علي متابع وطلب حالي حال لصباح فخري.

إن شاء الله تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ووصلنا إلى طلب أبو الهنوف الحمداني على بلد المحبوب لأم كلثوم.

وصلنا لأغنية الختام، صدى حلم، صدى حلم اللي طلبها راشد إبراهيم. معلش عطلناك يا راشد، إن شاء الله تكون متابع. راشد إبراهيم طلب صدى حلم للفنانة نازك، وهي من كلمات وألحان محمود الشريف. وعرفنا احنا تكلمنا عن محمود الشريف كثيرا، ملحن مصري كبير، لحن الكثير الكثير من الروائع للكثير من الكبار، تزوج أم كلثوم فترة بسيطة أسبوع يمكن. تكلمنا عن هذه المواضيع كثيرا. إذن مع صدى حلم لنازك اللي طلبها راشد إبراهيم، نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: شراب له أسرار نغم على أوتار معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار
1: طربيات
2: القلب باطن وضار
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

مسكين يا قلبي أنا باع الهنا وشرى العنا يمشي ويطرق كل باب ولا لقى غير العذاب فهمها متأخر كثير إنه ركض خلف السراب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

انتباعا انتباعا، احنا معاكم مثل ظلكم، مثل طيفكم، مثل خيالكم، من خلال برامجنا ومنوعاتنا الجميلة. نحييكم في آمر تدلل في الساعة، إبراهيم العزاوي من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، واستمتعوا بصوت الرائعة شيري.

يا مساء الخير وحياكم الله في آمر تدل، نرافقكم في الساعة إبراهيم العزاوي من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم. كافة طلباتكم عبر الواتساب 440 30 ألف مع منصة إكس حاضرة معانا ومعاكم.

حياكم الله في آمر تدلل، وسعيد بهالتواصل في بداية هذا اللقاء من برنامج آمر تدلل، وإن شاء الله راح أقرأ كل الرسائل وكل الطلبات على الأغاني. لكن خلونا نشارك أو أطرح عليكم سؤال هذا اليوم في آمر تدلل. طبعا وايد أغاني حملت كلمة وياك، من أجمل الأغاني من أيام أستاذ فريد الأطرش يوم غنى وياك وياك الدنيا حلوة وياك، إلى الأغاني وقتنا الحاضر قالت الفنانة أحلام وياك وياك. نستمتع معاكم وشاركونا في أغنية تحمل كلمة وياك مع آمر تدلل.

أغنية تحمل كلمة وياك شاركونا. وايد أغاني يعني تقول لي رحاب في أغنية قديمة تبي تسمعها الفنان خالد الشيخ وأنا وياك إن شاء الله. وأيضا خالد يبي يودينا مع عمرو دياب أغنية وياك، ويقول لنا عيسى الصليطي وياك من بد البشر عبد الله رويشد. وبمناسبة عيد ميلاد ولد خالته ونقول لك ألف مبروك يا ولد خالة عيسى الصليطي، يبي يسمع سعد الفهد على عين الحسود ويهديها للحق شباب المجلس أبو مطر بالذات إن شاء الله. وأيضا تحياتنا لك يا أبو مطر، يبي يودينا مع عبد الكريم عبد القادر في رائعته وين مرساك، ويهديها لكل ربعة في مدرسة قطر لإعدادية إن شاء الله. وأيضا علي وجدادي بيسمع جرحك لغانم شاهين. لكن الحين لبي اختيار مستمعنا خالد من قطر، يهدي كل مستمعي صوت الخليج عمرو دياب الهضبة ويقول وياك.

واحنا وياكم على صوت الخليج، الصوت صوتكم يا احلى مستمعين. علي النجادي بيودينا مع اغنيه يعني لطيفه رقيقه للفنانه اصاله بعنوان يسمحوا لي الكل. ان شاء الله تحياتنا لك فرحان من اليمن، يبي اغنم زمانك للفنان تركي من جلسات صوت الخليج حاضر. وإليسا مطلوبه في عكس اللي شايفينها، اللي هي اغنيه علي موسى، اختيار علي موسى للفنانة إليسا عكس اللي شايفينها إن شاء الله. وأيضا جورج والسوف مطلوب في ليل العاشقين إن شاء الله. أيضا عبد الله رويش اللي بيسمعوا له صرت أخاف، والطلب تحديدا من عمان مع عدان الحسني حاضر. وصلاح البحار يعني وين بتروح، بنشوفها لك يا أبو غازي من اليمن. وعبادي الطلب ما يصير، ما نقدر والله نلبي لك هاي الطلب، فاختار شيء آخر وما يصير خطك لطيب، يعني أغنية عادية. ويعطيك العافية، قلنا اختيار علي وجداد. لكن الحين سعاد إن شاء الله بنلبي أغنيتك والإهداء للصديقات، أغنية الفنانة أحلام شكلي حبيتك. وبخصوص موضوعنا أغنية تحمل كلمة وياك، يقول لي فيصل علوي عنده أغنية بهذا العنوان وياك. الحين ايش رايكم نسمع هذا الاختيار مع اصاله ويسمحوا لي الكل، اختيار علي النجادي.

من آمر تدلل نحييكم بمثايل من سلطنة عمان يبي يودينا مع سعد الفهد من تسجيلاتنا الحصرية لصوت الخليج باللبي لك اختيار عبادي يا قلبي ابتسم من جلسات صوت الخليج تهيلي غناها على الأورج والنايف إن نشوفها لك أنا وأخوي إبراهيم العزاوي ونلبي طلباتكم. وبالنسبة للمستمعين اللي يكررون المطرب ما نبي نزعل أحد نرضي الكل إذا ما مدانا نلبيها في الساعة الهوى ساعة أغانيكم الساعة القادمة من 6 لـ 7 غزي باللبي كافة الأغاني. علي النجادي إن شاء الله يقول أغنية تحمل كلمة وياك خالد الشيخ وأنا وياك من أجمل الأغاني اختارتها أيضا مستمعتنا رحاب. أخونا مبارك المهندي من قطر أبو فهد يا مرحبا يبي يسمع ماري لمساعد البلوشي فبنشوف إذا الأغنية متوفرة ما يصير خاطرك إلا طيب. والله يا علي موسى أيضا شي يقول لي على أغنية تحمل كلمة وياك للفنان سعد البياتي الله يعطيك العافية وقواك الله. لكن الحين إيش رأيكم نسمع هالاختيار الجميل مع عبدالله رويشت في صرت أخاف خوفي إني أفقدك من أجمل الأغاني نستمتع باختيارك عدنان الحسني مع عبدالله رويشت في

الله اليوم يعني مو مجامل يعني غانيكم يومين حلوة بس لا اليوم بزيادة يعني جرعة كلمات جرعة ألحان جرعة سمع يعني أحسكم أنتم متهيئين أنكم تستمتعون وتسمعون في طلب في طرب وسمع بعد من مستمعنا عرفت أغنيتك أخوي أبو فهد مبارك المهندي من جلسات صوت خيجن سمعك مرار من أجمل الأغنيات اللي غناها من خلال هذه الجلسات الفنان مساعد البلوشي نسمع

0: تسمعوني على صوت الخليج، فنان سعد الوشي.
1: فنان سعد البلوش يعني خطير في الجلسات، يعني شهادتي فيه مجروحة، يعني من زمان وهو يغني مش بس ألبومات بالجلسات، غير سواء ما يغني أغنياته الخاصة أو أغنيات غيره في شكل جلسة، خاصة ما يغني الجلسة لايف، يعني لما يكون مشترك مع الفنانين نفس سعد الضويحي، سعد الفهد، يبدع في كثير من الأغاني اللي سجلها بصوته مع جلسات صوته، خلينا نسمع عذابي وعينينا عيوني كم عنوة، وايد أغاني. احنا بخير يا اخويا واختي من سلطنة عمان، تحياتنا لك. مستمعنا ايضا من عمان يبي يسمع اي اغنية للفنان ايمن الناصر، حاضرين للطيبين. ايضا محبنا ابو قيس من عمان يبي يسمع اغنية انس كريم الطلقة، بنشوفها اذا متوافرة الاغنية ان شاء الله ولا يهمك. لكن الحين نلبي اختيار مستمعتنا رحاب مع قديم الفنان خالد الشيخ، وأنا وياك حول موضوعنا عن وياك.

0: وانتم ويانا اكيد الدنيا تسوى يا احلى مستمعين مستمعي دانه الاصوات صوت الخليج، مستمتعين باختياراتكم على كل الاغاني. ويقول لي قلنا ابو مطر قال عن كلمه وياك اغنيه للفنان فيصل علوي، والدور لاختيارك يا ابو مطر واهداك يوصل للربع في مدرسه قطر الاعداديه من اجمل اغنيات ابو خالد القديمه، وين مرساك وين وداك.
1: وين يا مغرب بعيد عن دنيتي، وين وين يا مفارق طريقي وسكتي، وين وين يا مفارق طريقي وسكتي، وين وين وداك عنادك يعني، وين مشاك عن دروبي بعيد، وين وين وين وداك عنادك يا عنيد، وين مشاك عن دروبي بعيد، درت كل المراسي ما لقيتك يا ناسي، وين مرساك وين مرساك وين مرساك.

يعني ابو خالد الله يرحمه عبد الكريم عبد القادر وايد غنى اغاني فيه عن المرسى والشوق مثل سلام الوداع وين مرساك ايضا ان الاوان يا ماخذ الايام. يعني من مضمون الكوبليهات او في المقاطع داخل الاغنيه في كلمه مرسى وفعلا كان الله يرحمه يقتني او ينتقي عفوا الكلمات اللي توصل للمستمع بسلاسه وبجمال وبصوت الجريح الله يرحمه. ابدع بك عبد القادر، تحياتي لك يا ابو مطر على هالاختيار الرائع. حول موضوعنا اغنيه تحمل كلمه وياك، تقول لي سعاد من الكويت اغنيه بهاء سلطان وياك، وان شاء الله يا سعاد انا طلعنا اغنيه احلام فيها الساعه بساعه اغانيكم باللي باختيار احلام شكلي حبيتك ولا يهمك يا سعاد. لكن الحين ايش رايكم اللي باختيار مستمعنا عيسى يهدي ولد خالته عبد الله الحميدي بمناسبة عيد ميلاده كل سنة هو طيب، أغنية جميلة لسعد الفهد بعنوان على عين الحسود. نستمتع باختيارك يا عيسى الصليطي.

إذن عبر صوت الخليج نقول ألف مبروك اللي يحتفل بزواج، اللي يحتفل بعيد ميلاد، اللي يبي يهدي صديق، يهدي أخ، أخت، عزيز عليه، عزيزة عليكم. إذا أكيد صوت الخليج، الصوت صوتكم، حياكم عبر التواصل بالواتساب 440-30-ألف على كافة أغانيكم وهداءاتكم، وشاركونا حول أغنية تحمل كلمة وياك. الحين ننتقل مع ذوق عربي نسمع أو شرقي مع اختيار من أحد المستمعين، أعتقد بوغازي. بوغازي إن شاء الله نلبي اختيارك مع جورج والسوف في أغنية رائعة بعنوان يا ليل العاشق. جورج والسوف الحين ولا إليسا؟ إليسا؟ معلش نعتذر لك يا أبو غازي بنلبي اختيارك، لكن الحين نلبي هالاختيار من مستمعنا خالد مع جديد الفنانة إليسا. شو اسم الأغنية؟ بتمايل على البيت. نسمع من ألبومها الجديد واختيار مستمعنا خالد.

حياكم الله في آمر تدلل. احنا نحاول عشان برنامج يدوب ساعة نبي نلبي كل الطلبات ويعطيكم العافية. بالآن نلبي هالاختيار للفنانة إليسا، لأن في اختيار آخر للفنانة إليسا بعنوان عكس اللي شايفينها. أعتقد من مستمعنا إذا شفت الاسم إن شاء الله برجع أقول من الطلب يطالب الفنانة إليسا عكس اللي شايفينها. أعتقد علي موسى، علي موسى اللي باختيارك وعكس اللي شايفينها لإليسا.

يا هلا فيكم يا أحلى مستمعين، والحين نسمع اختياركم أو اختيار بوغازي، يبي يودينا مع الفنان الجميل جورج والسوف وليلى العاشقين.

نتمنى انكم مستمتعين معنا على الهواء في برنامج امر تدلل، والمستمعين اللي ما لبينا اغانيهم في هالساعه، المطرب اللي يتكرر معنا ما نبي نرد حد ولا نزعل حد منه، وان شاء الله بنرضيكم في الساعه الثانيه ساعه اغانيكم، بس اطلبوا عبر الواتساب 440-30,000 زائد منصة إكس. الحين سمعكم اختيار مستمعنا فهد عبر منصة إكس، يبي يودينا مع سامرية جميلة الفنانة نوال بعنوان حالة حنان، من كلمات بدر بروسلي هذا الرائع في ثاني تعاون له مع الفنانة نوال من بعد من عيني ذي في الثمانينات، التقى معاها في حالة حنان ولحن الأغنية الرائع مشعل العروج من ألبوم الفنانة نوال 2012، وأيضا تضمنت الأغنية في ألبوم آخر حمل أغنيتين ليش وحالة حنان. نستمع ونستمتع مع اختيار فهد عبر منصة إكس، واستمتعوا مع الفنانة نوال في حالة حنان.

أغانيكم تسعدنا واختياراتكم كافة يا احنا مستمعين سيدات الأصوات صوت الخليج. من جلسات صوت الخليج نسمع اختيار فرحان من اليمن، تركي في أغنم زمانك.

الحين احنا مستمرين على هالوتيرة مع جلسات صوت الخليج او الجلسات بشكل عام، اختيارات احنا مستمعين. ان شاء الله لبي مستمعنا من عمان ايمن الناصر، اخترنا لك من جلسات صوت الخليج اغنية فضل شاكر يا حياة الروح.

0: حياكم الله في آمر تدلل، واللي ما لبينا طلبات في هالساعة بنلبيها في ساعة أغانيكم. تقدرون تراسلون منفذ ساعة أغانيكم أخوي عمر العيسى وبيلبي طلباتكم عبر الواتساب 440-30,000. يعني اختيار سعاد شكلي حبيتك للفنان أحلام راح تسمعينه في ساعة أغانيكم. وأيضا مستمعنا أكثر من مستمع طلب يا قلبي ابتسم عبادي، واحد المستمعين أي شيء من سعد الفهد جلسات صوتيج، اخترنا لك أكيد اختيار عبادي يا قلبي ابتسم، تسمعونها أكيد في ساعة أغانيكم. شكرا على تفاعلكم حول موضوعنا عن أغنية تحمل كلمة وياك، وإن شاء الله دائما نقترح عليكم مواضيع أخرى وجديدة وشيقة تستمتعون فيها، بما أن هالمواضيع تلائم ثيمة البرنامج وخط البرنامج الغنائي. نسمع جرحك اختيار علي وجداد مع الفنان الجميل غانم شاهين. على هالأغنية أقول لكم مع السلامة. إبراهيم العزاوي التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، وباكر نفس الموعد من 5 ل 6. استمتعوا والله يحفظ الجميع.
1: تحدني تهددني وتتوعد، وانا منك غسلت يديك

سنين الغياب أحيان ما له عذر، لا صار بين الحضور وخطوتين شتات. البارحة طشت يدين الحياة اش كثر من حسرة وجيه ضاقت في عيون الجهات. مريت صبحي تهجى لليال القدر، عودت مكسي سواد وخطوتي للممات. العمر صوت على صمت المسامع يمر، حيا على الدمع لا بحت به الذكريات. ما كان دمعه عظيم ولا يساوي صبر، كان أكثر أكثر من اللي يستعين الثبات. ناديت بستان عمري عن بقايا ثمر، مر الخريف بيباس وشحت الأمنيات. لو أكثر الحب بدروب الحقيقة عبر، ما عاش صوت الفراق بداخل الأغنيات. ما كنت عايش عشان أترك العمر أثر، أصلا بقابي رحيل وماتت الذكريات. أنا أصدق الحزن لا غاب بخبايا عمر، منسي عن الناس لكن ما نستها الحياة. يا فاطمة صدقيني ما يموت الفقر ألا ليصار وأصحاب اليمين الغنات. كثر الغموض اللي بعبرة وضوحه عبر، مثل الكثير الصغير بباقيات الرفات. عيبي تركت الوصية للليال العسر، وعيب الليال العسيرة ما تحفظ الوصات. لله كني هنا تاريخ ميت قهر، مدري نستها السنين أو ضيعوها الرواة. أنا أول اللي صحى من نايمين الفجر، وأنا آخر اللي وقف بالصف لأجل الصلاة. إحاط بأفراح عمري والأماني سمر، تكفى مليت الحياة بعابثين الحياة. يا فاطمة صدقيني ما كرهت الشعر ألا بعد ما رموا غصن الشعور بحصات. قم غن حزن الكلام العاشقين السهر، هذه هي دموعنا بين الخلايق عرات. الفرحة وجيتك ما يوم جنب عمر، مع انهن في عيون الوقت عاشن خوات. قم لا يهمك اذا كان الغياب العذر، باكر مع حضورهم بتعف معنى الشتات.

到你。

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: شراب له أسرار نغم على أوتار معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار
1: طربيات
2: قلب باطن وضع
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. في الأفلام الأجنبية والمسلسلات الزوجان، يعني الزوج والزوجة، يتبادلان هذه العبارة: بحبك أو بحبك. كل ما الرجل أو الزوج يغادر رايح الشغل مثلا، قبل ما يغادر بيلتفت إلى زوجته، بعد ما يتكلموا في كل المواضيع يلتفت إلى زوجته، هو خلص يعني يقفل الباب وراء يذكرها يقول لها بحبك. هي نفس الشيء في رايحة برضو عملها، أو رايحة تركها مع الأولاد، أو تركها لأنه عنده إجازة أو شيء، قبل أن تقفل الباب وراءها أو خلفها تقول له بحبك. تأكيد يومي تقريبا على أنه في حب، أن الحب ما زال موجودا. مهمة جدا هذه العبارة، بسيطة صحيح لكنها مهمة مهمة. يعني رغم الحوار الزوجي اللي فيه مشاكل، ممكن فيه قلق على تربية الأولاد، فيه قلق على المصروف، فيه قلق على أجرة البيت إلى آخره على المستقبل، لكن بعد ما ينتهي هذا الحوار وخلص سيفترقان كل، يعني واحد كل واحد رايح إلى جهة ما أو إلى عمل أو إلى ما يشغله، يذكر الآخر يقول له بحبك أو تقول له بحبك. مهمة مهمة. إحنا في مجتمعاتنا هذا مش موجود، زي ما يكون عيب. يعني في بس حديث حول المشاكل، مشاكل الأولاد، مشاكل المصاريف، مشاكل المستقبل، مشاكل الأهل، مشاكل العمل، مشاكل مشاكل. فالكلام دائما بيكون جدي زيادة عن اللزوم، بيكونش في يعني تطيب خاطر، انه رغم الدوشة اللي احنا فيها بس انا بحبك او ما زلت احبك. مهمة مهمة هذه العبارة الجميلة. لذلك انا اخترت افتتاح او استهلال اليوم فريد الأطرش وشادية: يا سلام على حبي وحبك.
1: سلام على حبي وحبك، وعد ومكتوب لأحبك. يا سلام على حبي وحبك، وعد ومكتوب لأحبك، ولا نمشي الليل من أحبك. يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك،
2: يا سلام على حبي وحبك، لما كان على بالي أحبك. يا سلام على حبي وحبك.

0: يا سلام على حب وحبك. حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان
1: عقبال كل لون زال يتهان زي هنانة عقبال كل لون زال يتهان زي هنانة
0: شوف وشي اصفر زي من حبك
1: شوف جفني

0: مهمة مهمة يعني عملية تذكير، تذكير الذات وتذكير الآخر بالعلاقة بينكما، أنتما زوجان، أنتو لب المجتمع، الأسرة يعني، والرجل يعني يتعب طوال اليوم أو شايل هم الأولاد، شايل هم الفواتير، شايل هم المكيف العطلان والسيارة المحتاجة تصليح والحياة المحتاجة تصليح فعندما يعني ترطب خاطر الزوجة بأنه أنا مش ناسية أن أنا بحبك يعني، وهي مشغولة في الأولاد ومشغولة في التربية ومشغولة في الغسيل والطبخ يعني، فخارج هذا الإطار لا تنسي ما أنني أحبك، يعني عبارة بسيطة وغير مكلفة، حتى لو مكلفة يا سيدي، حتى لو مكلفة. بس في أبو هيثم طلب يا حلو صبح محمد قنديل، حمد طلب أغنية جميلة لسميرة توفيق وغنى برضو أغنية عراقية سعدون جابر برضو. أم حمد طلبت تياب العيون السود، هي يم العيون السود يا أم حمد يم العيون السود، وخليت الزملاء في الكنترول يبحثوا عن ياب العيون السود ناظم، ما في ياب العيون السود يا يم العيون السود ناظم الغزالي. أحمد الحديثي طلب بكتب شعر فيك فيروز، وأحمد الحديثي بعث لي بالأمس بعد انتهاء الحلقة أنه ممكن تنزلوا، يا ريت يعني تنزلوا حلقة الخميس اللي فات، حلقة الخميس اللي فات ما في كان طربيات، الخميس اللي فات كان رحيل سمو الأمير الوالد رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته يا رب، فكان في حد حداد يعني، فما كانش مندعش برنامج طربيات أصلا طوال الأسبوع، طوال الأسبوع من الأحد إلى الخميس، فما فيش حلقات نزلت على الموقع لهذا السبب. وين وصلنا؟ فيروز بكتب شعر فيك، أحمد الحديثي، عيسى صليطي طلب يا حمامة مطوقة، فرج عبد الكريم، منتصر شاكر طلب ولو تزعل ياس خضر، مازن طلب أوف يابا مروان محفوظ، وفاطمة الوهيبي طلبت برضو مروان محفوظ، فيا إما بتغيري يا فاطمة أو تسمعي اللي طلبه مازن، يعني أنت كما وما تشائين. أبو مثايل طلب ربع الشمال سلمان زيمان، عادل ببشير طلب رسول يقوم أبو بكر سالم، علي خاطر النجادي طلب عيني عيني علي بحبه عبد الحليم، منتظرين إنها تنزل يعني. مبارك المهندي طلب لا لا يا أبو الجدايل عبد المحسن المهنة، سعاد طلبت يهبل لمحمد عمر، علي موسى طلب مشوارك حبيبي سعدون جابر، وعلي وجداد طلب قال أحبك مصطفى أحمد. راشد إبراهيم الآن طلب إذا ممكن نسمع نازك صدى حلم، صدى حلم نازك، خليني بس أكتب الطلب يا راشد إبراهيم، راشد إبراهيم، وراشد بينتقي كلمات معينة، أغاني معينة صراحة، صدى حلم نازك، نازك الفنانة الجميلة اللي لها مقولة مرة في لقاء مع في لقاء تلفزيوني بسألها أو بتسألها المذيعة أنت ليك أعمال أو يعني، وما انتشرت يعني مش يعني ما تعرفت أو ما انذاعت أو ما انتشرت، فقالت لها في جوابها قالت لها خلي العسل في جراره تتيجي أسعاره، فإذا عندك شيء يعني ثمين أو عندك موهبة فاصبر يعني، إذا لم تطلب اليوم فستطلب غدا يعني. أهلا بكم مستمعين الكرام، نسمع محمد قنديل طلب أبو هيثم من مسقط، يا حلو صبح يا حلو طل.
1: يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل.

نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو طل ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في فاطمة الوهيبي طلبت منديل الحلو لعبد العزيز محمود، إن شاء الله جاهزة الأغنية. وأحمد الحديثي فيروز، أغنية فيروز عندي ثقة فيك أو عندي ثقة فيك بتقولها باللهجة اللبنانية، عندي ثقة فيك اسم الأغنية، لأنه البحث عن الأغنية لازم يكون الاسم اسم الأغنية، هذا بسهل عملية إيجاد الأغنية. يعني نحن الآن في عصر الكمبيوتر، عصر اللمس، وعصر يعني ما فيش مجال لل موضوع اللمس. انتبهوا والله، يعني مرات بتكتب رسالة وبتكتبها خطأ في خطأ في الكلمة، حرف ناقص، ممكن تعطي مفهوم آخر أو ما راجع قبل. احنا هذه مهمة جدا، هذه الصحافة يعني عملت فيها في تصحيح اللغة العربية في صحيفة قطرية، عملت بها 11 سنة تصحيح اللغة العربية. فكان في شيء في التصحيح اسمه المراجعة، المراجعة، وفي شيء اسمه المقابلة، وفي المهم. فأنت بعد ما قبل ما تسمح يسمح بالنشر للحاجة تراجع، يجب أن تراجع، لأنه ممكن كلمة تكون خطأ مش مقصودة. العين مرات بتخطئ في النظر، بتشوف الحرف حرف آخر مختلف إلى آخره. ففي هذه بس نصيحة على الهامش، يعني أنه قبل ما ترسل الرسالة الواتساب أو راجع الرسالة قبل ما تضغط على أنها تروح، لأنه ممكن يكون فيها أو ممكن تكون شخص غير اللي أنت تريد أو تقصد أن ترسل إليه، أو فيها كلمة غلط ستفهم خطأ إلى آخره. فياريت هذه نأخذها في الحسبان. يعني عملية بلاحظ أنه في ما برجعوش، يعني ما برع، يعني بيكتب الشيء وخلاص ببعث، لا، راجع راجع قبل أن تضغط على أن تروح. طيب وين وصلت أنا؟ وصلنا سميرة توفيق، صح؟ سميرة توفيق أغنية جميلة طلبها حمد، إن شاء الله يكون متابع.

مازلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج في أبو راشد عبد الرحمن من البحرين بيقول: بينما أنت تنادي بتبادل كلمات الحب بين الزوجين، يتمنى فريد وشادي الشر للآخر في أغنية الاستهلال، يا سلام على حبي وحبك. ما أنا قاصد أصلا أحط الأغنية هذه، لأنه شوف إحنا طريقتنا إحنا في الحب بهالطريقة. شكرا أبو راشد، تحية لك. وين كمان كنت بدي أنوح عن شيء، نسيته على العموم، مش مشكلة. نسمع أغنية ناظم الغزالي، يم العيون السود، طلبتها أم حمد. إن شاء الله أم حمد تكون متابعة.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وفي على طاري التصحيح، في خطأ في يعني في التصحيح، يعني بيعرفوا المصح يعرفوه المصح، إذا في شيء اسمه خطأ عين وفي شيء اسمه خطأ لغة. خطأ العين لأنه العين بفوتها حرف، دائما بتحصل هذه في مثلا، نقول مثلا إن القطريين مثلا، تجد كلمة القطريين فيها ياء واحدة، هذا خطأ، هذا بسموه خطأ عين، لأن العين أسقط ياء ثانية، هم ياءين القطريين في ياءين، ياء النسبة اللي هي قطريين اللي هي مجموعة، فبسموه خطأ عين. هذا بس يعني عشان نكمل المعلومة ويعطيكم العافية. نسمع فيروز أغنية عندي ثقة فيك، طلبها أحمد الحديثي. إن شاء الله أحمد يكون معنا.

أنا وقفت عند جمل كلمات الأغنية هذه، فيها فلسفة وفيها ما نعاني منه. ما هو الأغنية لازم بتحمل رسالة، بتحمل رسالة، مهم جدا كتابة الأغاني. المسألة مش أن تكتب شعرك أسود مثل الليل وعينيك مش عارف مثل ليش. المسألة هذا مش هذه الرسالة اللي موجودة في مثلا فيروز بتقول. طبعا هذه رسالة، هذه كتابة زياد ابنها، بتحكيني مثل طفل صغير، بتكلمني كأني طفلة صغيرة، كويس، وهاملني كثير، مهملني، وهذا حاصل، هو حاصل في الحياة الزوجية، مهملني كثير، وهذه من هموم الزوجات يعني. بتحكيني مثل طفل صغير وهاملني كثير، بتحكيني إلى آخره. لو شي مرة صبحية تفكر تتصل فيه، فكر بتفاجئها بالاتصال، بتسأل عنها. في أشياء لا تقال، لا تقال، لكنها بتكون ضرورية ومهمة جدا. في عندي أمل فيك وبكفيك، عندي حلم فيك، عندي ولع فيك وبكفيك، شو بدك إنه يعني موت فيك؟ والله بموت فيك يعني زياد. طيب وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية، 10:01. نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة.

0: من أشهر روائع الشعر النبطي العاطفي هي الشاعر دخيل الله بن ناشد جيمة العضيضاني أو العضياني العتيبي. يا جر قلبي جري لدني لغصوني، لدنا لغصوني، غصوني صدر جرها السيل جره. ما معنى لدن لغصوني؟ نسمعها كمان مرة.
1: يا جر قلبي جر لدن لغصوني.
0: لدن لغصوني، ما معنى كلمة لدن؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها في العاشرة والنصف إن شاء الله، أو قبل العاشر والنصف. وعجيل ثامر السعدون طلب بجاوب يعني. علي وجاد غير. في أبو سعد من الرياض. أبو سعد أنت ظاهر، ما أنا قبل قليل تكلمت عن مراجعة الرسالة قبل إرسالها، فظاهر أنك ما راجعتش الرسالة قبل إرسالها. بيقول هل سجل طلبي بضم السين؟ بضم برضو، وين حرف الضاد؟ بضم السين، الضاء مش هي الحرف المطلوب، بضم السين. حرف الضاد مظلوم في لغتنا العربية مع أنها لغة الضاد، لغة الضاد اسمها لغة الضاد، يعني لا يوجد هذا الحرف إلا في اللغة العربية. فإن شاء الله حاضر، أنا سجلت طلبك وموجود طلبك إن شاء الله يا أبا سعد. أغنية قهوة لأسمهان. هل سجل طلبي بضم السين وليس بضم السين. علي وجداد غير. غير علي وجداد ان شاء الله يا علي، ما لا نستطيع ان نزعل علي وجداد. غير بايش؟ شوف غير طلب بايش. طلب رباب يا مدعي الجول، يا مدعي الجول رباب. سمعني يا ابو محمد، يا مدعي الجول بدل مصطفى أحمد قال أحبك، بدل مصطفى أحمد رباب يا مدعي الجول. إن شاء الله أكتب بس حتى ما ننسى. خليني بس يعني أكتب، أصبر علي قليلا وسامحوني على الانشغال. هو دائما هو علي وجداد لازم يعمل انشغال. انشغال هنا. في مطلوبة أغنية سادتي لسعود الراشد. سادتي سعود الراشد عبد الله، سامعني؟ سادتي سعود الراشد بعد أسمهان، يعني آخر الطلبات. خلينا نتوقف عند هذا العدد حتى نستطيع تلبية طلباتكم مستمعين الكرام. إذن عجيل ثامر السعدون، عجيل ثامر السعدون طلب سادتي سعود الراشد. طيب وين وصلنا؟ وصلنا فرج عبد الكريم في أغنية، احنا سمعنا كلمة في أغنية صح؟ طيب فرج عبد الكريم في أغنية يا حمامة مطوقة طلبها عيسى السليطي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. والله الحمامة المطوقة من ضمن يعني هو النظر في الحياة والتأمل فيها يرى ملامح الجمال، سبحان الله. يعني رسم تحس في الرسام، سبحان الله، الرسام الأعظم سبحانه وتعالى رسم ولا يمكن يقارنه. فالحمامة المطوقة اللي هي على رقبتها في خطوط سوداء جميلة، وسبحان الله. في أبيات أرسلها علي خاطر النجادي للشاعرة فاطمة الشهري. فاطمة الشهري شاعرة مجيدة، واضح على يعني كلماتها. لك الله من ليل إذا طال أوشك ستار من الكتمان أن يتهتك. لك الله من ليل إذا طال أوشك ستار من الكتمان أن يتهتك، وبات عصي الدمع يسبل دمعه يناجي خيالات الأحبة منهكا، ويزداد إصرارا إذا الهجر طاله، وما باح بالسر القديم وما اشتكى، يقلب أوراق الأحبة لم يزل يقاسي شعورا قاتم اللون مربكا، يقيم فلا تقوى على البعد روحه، ويأتي برغم الريح أن يتحرك، هو الذاكر المنسي تتلى حروفه على عاشق بالوهم ما زال ممسكا، على كل روح خاب في الحب ظنها لتلقى لها بين المتاهات مسلكا، على من قضى الأيام يندب حلمه وشاك إذا ما باح أبكى وأضحكى، غريب ولا دار يلوذ بدفئها، رأى في زوايا الليل للقلب منسكا، وحام عليه الشك دهرا فلم يعد لما

0: يا جر قلبي جر لدن الغصوني وغصوني صدر على السيل جر. ما معنى لدن الغصون؟ نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله، ونسمع طلب منتصر شاكر اللي طلب ولو تزعل لياس خضر.
1: ولو تزعل ولو أدري ولو تزعل

0: ما زلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة.
1: يا جهر قلبي جر لدنا لغصون.
0: لدنا لغصون، ما معناها؟ كلمة في أغنية، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشرة والنصف بقليل إن شاء الله. وأبو ومازن كان طلب أوف يابا لمروان محفوظ، إن شاء الله يكون مازن معنا.

0: الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. مروان محفوظ اللي سمعناه فن مطرب وممثل مسرحي لبناني، مواليد 1942 وتوفي في 2020. درس أصول الغناء والموسيقى لمدة 5 سنوات على يد الأستاذ في المعهد الموسيقي في بيروت سليم الحلو. ظهر من خلال برنامج اسمه الفن هوايتي الذي كان يقدمه رشاد الميمي على تلفزيون لبنان. غنى مروان محفوظ في هذا البرنامج لوديع الصافي أغنية طل الصباح وأغاني أخرى. من هنا كانت انطلاقة مروان محفوظ نحو الاحتراف. استدعاه الأخوان رحباني إلى فرقتهما، حيث شارك في أول عمل مسرحي في بعلبك دواليب الهوى عام 1965 مع من بطولة الصباح والفنان نصري شمس الدين. سمعنا كلمة في أغنية، نسمع كلمة في أغنية.
1: يا جهر قلبي جر لدنا لغصون.
0: لدنا لغصون هي الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم. أبو مسائل من عمان طلب ربع الشمال سلمان زيمان.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية ونستعرض أجوبتكم.
1: يا جهر قلبي جر لدنا لغصوني.
0: لدنا لغصوني، ما معنى لدن في الأغنية؟ أو الفصحى لدن. أبو هيثم من مسقط، معنى كلمة لدن الغصون، الغصون الناعمة أو المرنة، صح، الطرية، الطرية لدن. أبو مازن، معنى كلمة لدن هي اللين الناعم، صح صح إن شاء الله عليكم. أبو مثايل من سلطنة عمان، كلمة في الأغنية لدن الأغصان أي لين الأغصان، توصف للمرأة الرشيقة، شكرا يا أبو مثايل، صح. أبو فهد الراشد من الكويت، لدن الغصون في الأغنية هي غصون الشجرة اللينة، فهي تشبيه الشاعر لقلبه بالغصون اللينة التي يتم سحبها بقوة بسبب عشقه، صح. شكرا يا هذه ريم، شكرا يا ريم. تقول يا سلام أبيات جميلة وإلقاء بعض، شكرا يا ريم، شكرا جزيلا. أبو سعد من الرياض، لدن الغصون أي لين الغصون التي تنثني ولا تنكسر، لدن القوام دقيق الخصر خاتمه، لو شاء من غير تكليف يمنطقه. يا سلام عليك يا أبو سعد، يا أبا سعد شكرا جزيلا، جوابك صحيح وإجابة نموذجية. نسمع طلب رسالة حنان، تقول تعني أغصان الشجر الغضة والطرية التي ارتوت بالماء مثل أغصان شجر السدر، صح صح. لدن الغصوني، هذا جواب مين؟ مهابة. اللدن أو لدن، لدن كلمة شعبية تعني غصون الشجر الطرية التي ارتوت بالماء لفترة طويلة، وغالبا ما تكون هذه الأشجار على جانب ماء جاري أو تتم سقايتها باستمرار، صحيح شكرا يا مهابة. سعاد من الكويت، الغصون اللين الطرية، صح ما شاء الله عليكم. أبو فهد مبارك المهندي قال لي طلب، ما أجاب، ظهر أجاب وبعدين غير رأيه. فاطمة الوهيبي، لدن الغصون، الغصون اللدنة هي الغصون الطرية الناعمة والمرنة التي تنثني بسهولة ولا تنكسر. يا جر قلبي يا لشدة السحب والانتزاع والألم الذي يمر به قلبي، أي سحبا قويا ومستمرا، إن الشوق يعصف بقلبي ويجره بقسوة تماما، كما يجرف السيل الشديد غصون الشجر الطرية وينتزعها من مكانها، صح صح. مبارك المهندي، شدة ألم وشوق الشاعر وتشبيه قلبه بغصن سدر لين يسحبه سيل جارف، السلام عليك يا أبا فهد، صح. إذن عرفنا معنى الكلمة، وننتقل الآن إلى الفقرة التالية.
2: تفسيرات الشجن واعترافات المقام.

في طربيات. اليوم الموال اخترته لعبد الوهاب. عبد الوهاب موسيقار الأجيال، حريص جدا في موضوع التلحين وفي موضوع الغناء وفي موضوع يعني الموال ارتجال، يرتجل من المطرب اللي هو يعني شهادة بأن هذا المطرب مطرب حقيقي، لأن الموال مسألة ارتجال بين بين المقامات وسلطنة وطرب وإطراب وتطريب، فيعني هذه شهادة. الموال عبارة عن شهادة، كان يأتي في مقدمة الأغنية أحيانا، مرات في منتصف الأغنية.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: المواويل.
1: هيهات يا ابو الزلوف
0: بوح المعنى بأسرار الكلام.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. مالك علي من تركيا أرسل يقول: أنا مالك علي وأسف على الانقطاع، بعد أنك إذا في وقت ممكن أطلب صباح فخري حالي حال إن شاء الله يا مالك، إذا سمح الوقت. إذا سمح أنا كتبت طلبك وإن شاء الله إذا سمح إن شاء الله إذا سمح الوقت. صرنا احنا كل يوم في الوقت سمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. سهلة سهلة يعني باينة. طيب رسول يقوم أبو بكر سالم طلبها عادل ببشيت.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع مقدمة الأغنية كمان مرة. ونسمع طلب علي خاطر النجادي، عيني عيني على اللي بحبه، لعبد الحليم حافظ.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. ونسمع طلب مبارك المهندي أبو فهد، طلب لا لا يا أبو الجدايل عبد المحسن المهنة.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية ونسمع طلب فاطمة الوهيبي منديل الحلو عبد العزيز محمود.

نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية ونسمع طلب سعاد من الكويت أغنية هبل لمحمد عمر.

للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. حتى الآن يعني ما حدش أجاب، في تكهنات، لكن لم أقرأ جواب من حد. في أبو الهنوف الحمداني طلب، أنت اتصالك متأخر يا أبو الهنوف، لكن إن شاء الله بنحاول إذا سمح الوقت. طلب على بلد المحبوب إن شاء الله. في المستمع الكريم علي موسى يقول ممكن تكون لخالد الشيخ. لا. طيب، جواب مالك علي يقول مقدمة الأغنية أحس الإيقاع خليجي. الإيقاع خليجي بس الأغنية ما هي الأغنية؟ طيب، محمد حسن يقول كانها يمنية، يمكن أحمد فتحي أو خالد الشيخ. لا، الاثنين لا، ما عرفتها. أغنية قطرية اللي هي تدلل. مازن بيقول علي عبد الستار. لا، ابو فهد مبارك المهندي تدلل ناصر صالح. صح، تدلل ناصر صالح. كلمات كوميت، نديم كوميت، والحان الاستاذ محمد المرزوقي، غناء ناصر صالح. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

اقتربنا من 11 موعد الهدية. هدية اليوم من جلسة، طبعا الهدية بتكون من جلسات صوت الخليج الحصرية، أغنية لفنان من الرواد لكن بصوت شاب. اليوم يا زارعين العنب لأبو بكر سالم، نسمعها بصوت الفنانة الشابة السعودية داليا مبارك.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، والوقت معكم بمر سريعا لأنكم رائعون. سعدون جابر وأغنية مشوارك حبيبي طلبها علي موسى.

اسمهان وأغنية قهوة. محمد حسن بيقول كأنها تقول أهون، لا قهوة، قهوة بس في أذنك جاءت أهون. عجيب ثامر السعدون طلب سادتي سعود الراشد.

إن شاء الله تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. ووصلنا إلى طلب أبو الهنوف الحمداني على بلد المحبوب لأم كلثوم.

صدى حلم، صدى حلم اللي طلبها راشد إبراهيم. معلش عطلناك يا راشد، إن شاء الله تكون متابع. راشد إبراهيم طلب صدى حلم للفنانة نازك، وهي من كلمات وألحان محمود الشريف. وعرفنا احنا تكلمنا عن محمود الشريف كثيرا، ملحن مصري كبير، لحن الكثير الكثير من الروائع للكثير من الكبار. تزوج أم كلثوم فترة بسيطة، أسبوع يمكن. تكلمنا عن هذه المواضيع كثيرا. إذا مع صدى حلم لنازك اللي طلبها راشد إبراهيم، نترككم في حفظ الله ورعايته على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات. عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات